0: Welcome to Emergence Radio. We're going on an electro music journey.
1: شيعوا لولادي عمو يجولوا عديدوا المهراوي هاتوا البارودي بالخيول المباركة عايطاري دولوا